0: زين
1: خمل خمل ها خمل خمل ها خلا ها خمل خل قل قل ها
2: راديو من لوكاس
3: اكن دي موسكي لستر زون رينكافي